0: SBS, a world of difference. You're with SBS Tigrinya on mobile, online and on radio.
1: Is it some other lokum to mobile, online and radio zimahalalef SBS Tigrinya you?
2: سلام زخبركم سمعتنا سمعتي راديو اس بي اس لومي سوني حادث السنه كلتشن اسفنش دشتاني نحد ساعات زدالنا مدب حيدنا قريبنا لنا فلما حزبتات ابورجين تورس ايلاندر تنتاوين وننت نزلو مدبنا المحلال فلزلنا مريت باهلاوين وننت مخانو من افلطون هب بزد ما اس بي اس تغرنيان حزبتات ورانجرون واي وران هاجر كلينن تحلفون زلون عبيت عدي يخبر أبي حبرات هاجرات أمريكا أبي شنجع تميتن سوسان شمونتن بطم سلطان زبحاتو سروتات بوليتيكا نياتات استابلشمنت فيجع زبولو بيوز انترناشنال بارتي زتوع سلب منسيات بريزدنت خون كم حوطي مرجع نحادة حشما أغريبو كم زنبري تفولترو بزعبا مرجع زملكت حادة حستو علنا بمودات حستو نخنا قربينا حدستي تنبيهات كليما ودو حبرات هاقرات لعل تقلو تقلات افهمو اي املا كل تشحن سالسان كلو يقمت مريت اتي كبرو سنزو اي تباهي لست مزقب العمت زي حام شيشتلو وي سبرتلو كتسالين اتي اب كل تشحن اصر تحامشتن ندحنت كبولي تباهي لست قمت ادرارت كليما حالفا زخدت لون كوين لون زمركت تستولنا لوخنا سددلنا طبطابونا لو ارساتهم دما ل 50 مليون حزبي دمصن مهاب تمزجيبلو زتبهله مررصا ايتيوبيا لو ما انتي كادالو تگراي ابزعلت نخال ايجزي هاغرا مررصا ايتيوبيا كيتا خادلات ترفزلا كلل كوين الله زبلن قال تستوتاتن زحزي وكل مدباتنا مكتال مسانا حبيركم كتنحو زعدمكم عدالونا عرب انزمدب بين سمره حجي بغتا نبعلتها وزينا نيلومي سوني ساحاد الناسانة كلتشن اسران شدشتن استدالو زينا تتقرب لكم فلما عرساتهم منغسي أستراليا بزعبا أب جبري كغبرو مدي بوزرلو من محياس ملكات سلفتات وان نيشن غرينسن سلفت امرتن بغتالي يكاو مورلو كاب حاد السنة جميرو أب بيكتوريا نزنوبرو هزباوي مقوع عزياز تقومو تقوع عزتيك سامو داتان عز عامت زي فرق واغات راي كخوفلي ام إتبعوين أبتي إتي أب سلطان دول السلفي بغفيح كعوات تبيتي قبرو مريج آلومي

0: Stay connected through the unexpected with Invincible Wi-Fi from Spectrum. Invincible Wi-Fi keeps your home running with fast, fiber-powered internet and automatic 5G and 8-hour battery backup, making sure you stay on track, working, streaming, connected to friends and family, no matter what. Be invincible. Invincible Wi-Fi from Spectrum. Visit InvincibleWiFi.com to learn more. Restrictions apply. Services not available in all areas.
1: Starting a new life in Australia isn't easy.
2: A lot of companies have rejected me.
3: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've given up.
1: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
4: كابزي كاتيلو زقرب لأخنا سددلنا نتي لومي حمسة ميلين هزب دمتين مهاب تمزجي بلوز تبهالي مرتا وسيخون كال انتب تب نايت اقاي كمفايو نابو كبلوكم
5: سلام تعنها بلنا كمي كنخوم كوبرات غتاتل تي اس بي اس غرينيان ساعت تلالو زيناتات نهو فلما رستاتهم كنقدم لعلي حمسة ميلين هزبي دمتين مهاب تمزجي بلوز تبهالي مرتا ايتيوبيا لو معانتي كايدالو تقرأي أبز علت نقال أجزيها قرأو مرسا إيتيبيا كي تخايد اللات ترف زلا كل المخانوان تقليسو لو لو خينيسكو مثل علو سمزي إيرترا عوزة كمزة كايد حبيرو بلعلى عصر شعات بيلين بر كابيتال ست أيشة فابريكا سمينتو تقوغا سرحن من جمار زخ لو ماشين رتاتنا بتقرأي إتو كمزلو أفليتو إيتيبيا أبز قنيات نستنس غير كفاف لالق حوز عزم الكت حدشت ما مارزتات دلمه اللواء قليت عزم لو نستعات دلالو زينات لعلي حمسة ميلين هزب دمس إنه مهاب تمزج بلوس تبها لمرض إيتيوبيا لو معنتي كير علو تجري أبز علت نخال أجزي حجر أمرض إيتيوبيا خي تخير لا تترف تلا كل قينام هلاو أنت جلس له لعلي حمسة ميلين هزب دمس إنه مهاب تمزج بلوس تبها له مبر شاو أي حفشاو مرض إيتيوبيا لو مسني جنبوت شان أربعة كل تشن عشر شمون تنعم تمرد بقوة تراجز دمس إيوه ولا لا أبز مرض على لعلي حمسة ميلين هزب دمس إنه مهاب تمزج وخينو فركز خونو مرض سيدك نستي مخانو أنت جلس له كمون ما أخلع عدمنا يتهاجر عسس الشعة عمد بمخان من أسيات لعل تساتفو كمز اللومن تحبير الله لو رادرت بزحام بالزملكات بمسارة حابر يتهاجر وبرد مرز اي تيبي أربع عن شعات ناي بوليتيكا بارتات للي عسس الشعة بيتن حزيات نساتف كمز اللومن قليس اللوم كابزي آتوم قلتشن حادم إيتن تيس عن شمونتن فيدرالا وبايتو شمونتشن شوعات تم إيت سلسة شدشتين نكللن كتماتاتن آبيات مخري كمون سبعا سلسن والكتو رادرت كمز اللومن تحسومي الله أزم رجازي تغطل ناي فيدرال من قسن بايتو إتيبيان من كمز قوزات رزو سنو خانون استمرتون هزبو وكالتين قدما من سركموز يوم نسود ما حدش من قسكت عايشيو تزميز كبارالو لو مسوني أب تقرأي بملوء أب سلاثان شومونتن ناي مرز أكللات كمون أب كلل محراب شومونتن ناي مرز أكللات مرز أي كايرنيو كموز إتخاء أزم رز أزياء ملوء تقرأي أب زعلات زي كاير كوينو نخلق إكزيز خون زلو كد محامش تعامتات أب زنبرا مرز أب سنك لبدا فيروس كورونا مانگو منگو استقرار منگو فدرال نزنبرا مسحاب اب تقرای استخاید کل لاو مرزاد دحیروز جات اما کینات اب بایت وکل تزبی که بعد تقرای زخنو کالی که حلوا حمش تعمت هات کم استور دوز فلادیوم اب زنی حج مرزاد ما بسن کی مستی کم مزج برد مرزای تی بعد تسریج است و حالا ود حو حاتن معن سالسم پیتوریان زول دقل ولاو صتاب تقرای نخلا اجزی تقرای اب هجراو مرزای تی بعد کی تصادفت کم زترفت یوزگل زلوا بذکازی ایلم زون مرزا أبو كل الأوروميان محران زركب عطوات فانون سراوي تناتنة أورومن نايمن قصاص قرب كمز قبرو أبزو أوج الوقت يوز كير زلو على في بلس قلنا زوغا السمين واللو كل المحارة أبزو قنيات كمز قتلوون تقليس اللو من قصي تيبيا قلنا تنعي عطوات أواج ودو قز قبرو خينو مرز آخ عنك فمس يوم نيرو مزولوم أكلات كاب سمين واللو كل المحاران أبتقرأي كمز دفئة لعلوية حلا في المكلة خالي تيبيا فيلد مارشال برهان وجلا نميديات هاتوش تهاجر تزاري ولو من قصغاس سرقسة كتمات دي سابا بزملكات فلوي من قصغاس زيتر اي خوينو سروع نايمة قعازي اقل قلوت بابور ابتوس تاكسن والكمكاين ناب مرز او نقطات هات هزبي تاب النابن ام من قصغاس حاجز كبر كتا ترى اينا لوا ناي قعزو متن كرطاقن ابي تيبيا حجون بمن قستي يونايتد كينغدم تأوج لو بسن كزلو سقات زدتا زيقاتات نبقل لكللات بملوء كمون مسقروب تهجرات كاب زدو نايدو كبابتات كاب عصر تكساب 100 كيلومتر رحقات وشتكاب زخونا من قصاص كعقاو زدنك ناي قعزو متن كرطايو ዩናይትድ ኪንግደም ኣውፅያ ዘላ እዚ መጠንቀቕ ታጉዕዞ ሰፊሕ ከባብታት ትግራይ ኣምሓራ ቤንሻንጉል ጉምዝ ጋምቤላ ከምኡውን ክፋላት ዓፋር ኦሮምያን ክልል ሶማልያን ብቀይሕ ሕብሪ ተመልኪቶም ብካርታ ተዘርጊሖም ኣለዉ እዚ ድማ ናብቶም ቦታታት ዝግበር ዝኾነ ይኹን ጉዕዞ ንክቋረፅ ዝመክር እዩ ኣብ ውሽጢ እዞም ክልላት ዝርከባ ቅንዲ ከተማታት መቐለ ሽረ ዓድዋ ጎንደር ባህርዳር ላሊቤላ ኣሶሳ ጋምቤላ ጎዴን ገላዲን ይርከበአን እዚኣተን ኣብቲ ቀይሕ ተሰሚሩሉ ዘሎ ካርታ ዘለዋ ኮይነን ልዑል መጠንቀቕታ ዝተዋሃበን እየን ኣብ ምብራቕ ንደው

0: Advertising.
1: Did you know that your Wi-Fi router could be limiting your internet speeds? Especially if it's more than 5 years old. For setup tips on how to get the best out of your NBN connection, visit nbn.com.au/checkyoursetup.
2: نتم حمشتم اتنحادا نممراسن ننعي كل البيت مخري مرحي نتنيو زكايد زلو. لوخ ينسكو مثل علو سمزي ارترا عوزتا كم زكايد حبيرو. لوخ ودب تمهرتي سنفلتتن بحالن حبرات هاقرات ينسكو مثل علو سبس سلطان منقصد ارترا بكلتا

0: One second, you're enjoying your first day off in forever. Then, mid-lunch, your phone buzzes. A window's been broken at home, and you're miles away. In one second, everything can change. That's why ADT offers security systems with 24/7 monitoring, with tech that helps first responders prioritize your emergency. And with the ADT Plus app, you can stay informed and in control of your home from virtually wherever you are. When every second counts, count on ADT. Visit ADT.com to learn more.
1: Eritrea Makanaz Dinaz Abtibun Zalwan. Director Night would dib as Said Mohammed Al Farnawani, Udatum Zazame. Miss Eritibun Gazeta Eritrea Profile Nabs Gabarok Alamehdit, the Sabunat of Tatuna Illo. Mehadasin Mehialan the Kub Inesco and Eritrean Zemilkat, Miss Eritrea Zalom Tegaz Dagmain Mehadasin Mehialan de Lumhanagalisalom. أتم تحجز أهم حلا وبهلا وحرقتات حزي كونس أما دعات مرتيسنا في التات تكنولوجيا ون مسفح يوسف من معتبات حجلو عسمران مسأي مزجوا حرق التات زميل كتما عسمرا أبكل تشن عسشو عتنا مزجوا بروش علم متواب مزخر عسمرا سكتما إرترات رح زي كونتس حبن ينسكونيا قبل موجيسلو إرتراب زي كاسمرا كالوت محبرة بحلاويان تاريخاويان حرق تاسل زلوه نساتمون أبين يسكون مزقاب مثل بسلطان إرترا زرب كمستقبرن فليكو لحتا كمزوها ونون قليس اللهم تاريخ إرترا أبا حفشاو تاريخ أفريكا بزملكت ينسكو زدالوهم حفشاو تاريخ أفريكا زر استو مزحفتي أبي إرترا زلونا يتمر سرعات نمتاو نتو مزحفتنا من وشتها غروق أنقواتات نمترقام ملوء للونات كمزلو قليس اللهم أزد ما من إسيات بتاريخهم بحلو من قور عزحق زمخانون حبير الله بسنك حزرت جزيع عدتو عباس مرات رح ستوت سنة بقانتو خوني كاب كل اللي علي سمسوت اغن لوهات مقلول لناتن موقع قوابلان هزب ارترا مخانو مقلازو منستر زينا ارترا زوز حبري تامل كتلو ارترا عبي نايتروزم بحالن عقمن كمزل لواون اتحلافي اسمير الله بلعلي عصر شو عطا بيليان بر كابيتال زستت ايشة فابريكا سمينتو توقو قواس راح نمجمار زخلو ماشيناريتات ناب تقراي اتو كمزلو فليتو اتما ماشيناريت راو حط ناب سمينتو زغييرو عبيت ماشينات زحاز مخانون تقليز اللو اوال امرار حا دايركتورات بورد اكسيون محبر فابريكا توقو قا ايتا اسفا تقين ابسال سايزور مئتاو ماشينات حموشت عبيت ماشيناريتات ناب مقال اتيو ناب توقو قا يقو عز كمزلو قليز اللو مناي فيدرالا سرار حامز قوا كابيتال اداقا مخنيات مشتا تطوي لخمزن برا ابزحج جوانقن مشتا اكسيون حيلي اصل كمزلوون حبير اللو ماناجر بروجكت ميكانيكال ديبارتمنت انجينير قبر هيوات قبر ماتين بوغنو اتوم حجز اتو زلو ماشينوجتات وان اكل فابريكا خمز خونا حبير اللو ات انجينير ابقو عزو ات ماشينات حصرت نراري مصباب مقدس تجانا نقفست ترافيكا كمامت امريتن كالوت بدوتات حاليفو ناب كتما مغالم اتاوون ارقا قيز اللو اب قربا اوان دما مسارة المعات مبرحتن ماين كمزازمن مدارقتي تكال چاينا سيبيل سرحات كمز جمرن قليز اللو فابريكا سمينتو توقوغا اب تقرأي فريا سمينتو نمجمار دحرقينات تقرأي استمسرطة عبي ناي وفري بروجكت يو

0: سنين كودا بشجونه سنة كلابطكم لحية لباتنكا وحنا هاي كوثر محمد عبد الله هاي كوثر إندو برنامج كنا ودوني ذا يوم أنت قد بضان ديم كوجه إنه وحكم ذا ديبو لعكوي ميتسو قد بنتا مشرحين تاو ترتمية قدون كقولها وكيل ذا كونفر قلبت قدوميها كم الجار كاه وأن الله ظل لي أيجري
1: إلا سبتي وحباز من عقب سومي وحاول وحنا جهلي سنجرا وحبال سبب على ذا برنامج كيه رمها وحاول دورشين كدورشين كروات كديشين مقدس مركب وحبال راندين ولكن

0: ልምዲ ኣለዎን ሶማልያ እውን ፈተነታት ተካይድ ከም ዘላ እዩ ዝንገረላ ምስ ምዕራብ ኣፍሪቃን ደቡብ ኣፍሪቃን ክነፃፀር ከሎ ሃገራት ምብራቅ ኣፍሪቃ ናብ ዲሞክራስያዊ መስርሕ ብዙሓ ይኣተዋን ነዚ ንምምሃር ርእቶ ህዝቢ ንምስማዕን ድሌቱ ንምርዳእን ክሕግዝ ኢለ ኣኣምን ከምዚ ረኣናዮ ህዝቢ ኩነታት እንተተመቻቺኢሉ ዝደለዮ ነገር ንምግባር ድልየቱ ዝፈልጥ እዩ እዚ ኩሉ ንግሆ ተንስኡ ከድምፅ ተሰሪዒ ዘሎ ብክፍል ኢታ ኣይኮነን ካልእ ዝረኽቦ ፍሉይ ረብሓ እውን የለን ስርዓተ መንግስቲ ምህናፅ ናይ ዜጋታት ሓላፍነት ምዃኑ ስለዝኣመነ እዩ እዚ ዕድል እዚ ሃገራት ቅርና ኣፍሪካ ክረኽባኦ ንምነ ንኩለን ሃገራት ኣፍሪካ ክበፅሐን እውን ትምኒትና
1: እዩ
2: ይኹን እምበር እዚ ሕጋዊ መስርሕ ባይቶን ምቋም መንግስትን ከምዚ ኢሉ ክገልፆ እንከሎ እቲ ኣብ ባይታ ዘሎ ጭቡጥ ኩነታት ግን ዝተፈለየ ገፅታ እዩ ዘርኢ ዘሎ ንኣብነት ኣብ ክልል ትግራይ ሙሉእ ብምሉእ ከምኡውን ኣብ ገለ ክፋላት ክልላት ኣምሓራን ኦሮምያን ብሰንኪ ዘሎ ፀገም ፀጥታ እቲ ምርጫ ኣይካየድን ዘሎ ብዘይካዚ ዓለምለኻዊ ትካል ተጣበቂ ሰብኣዊ መሰላት ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ሰበስልጣን መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብዚ ክካየድ መዓልትታት ተሪፍዎ ዘሎ ምርጫ ልዕሊ መራኸቢ ብዙሓን ዘካይድዎ ዘሎ ምዕፋን ዶ ክብል ሓቲቱ ምንባሩ ኣይርስዓን ቢቢሲ ዘዘራረቦ ነባሪ ሸዋሮቢት ብወገኑ ናብቶም ከባቢታት ዝግበር ናይ ትራንስፖርት ምንቅስቃስ ከም ዝተቋረፀን ተኽሲ ከም ዝተሰምዐን ይሕብር
3: ካብ ንግሆ ጀሚሩ ንኣሽቱ ናይ ተኽሲ ድምፂ ተሰሚዑ ነይሩ ከምኡ ውን ኣብ ገለ ክፋላት ገጠራት ካብ ሮቢት ወፃኢ ኣብ ዘለዉ ከባብታት እቲ ምርጫ ዝተኻየደ ይመስለንን በቲ ካልእ ወገን ግን እቲ መስርሕ ብፅቡቅ ኩነታት እዩ ተኻይዱ ኣብ ከባቢ ሸዋሮቢት ርሕቐቱ 1 ኪሎ ሜትሮ ዝኸውን ቦታ ንግሆ እዋን ናይ ተኽሲ ድምፅታት ይስማዕ ነይሩ ናይ ዝተፈላለዩ መሳርሕታት ተኽሲ እዩ ነይሩ ከም እኳ እንተኾነ ግን እታ ከተማ ኣብ ትሕቲ ርግኣትን ፀጥታን እያ ዘላ እቲ ምርጫ እውን ክሳብ ሕዚ ክካየድ ፀኒሕ እዩ ሕዚ ዳርጋ ምንም ዓይነት ምንቅስቃስ የለን ሰብ ጥራይ እዩ ዘሎ ሓይልታት ፀጥታ ኩሎም ብምውሃድ ኣብቲ ከባቢ ተዋፊሮም ዑደት ይገብሩ ኣለው ካብ ምክልኻል ካብ ፌደራል ፖሊስ ከምኡ ውን ካብ ሚሊሻ ዝተወፃፅኡ ሓይልታት በብሰዓቱ ዑደት እናገበሩ ፀጥታ ይኽብሩ ኣለው
2: ካልእ ነባሪ ጅማ ብወገና እቲ መረፃ ብፅቡቅ ከምዚ ተሰላሰለ ትሕብር
4: ስመይ ነጃት ሓሚዳ ኣባነጋ ባሃል
5: ኣሎ ስመይ ነጃት ሓሚዳ ኣባነጋ ባሃል መንበሪየ ኣብ ከተማ ጅማ እዩ ዝመርፅ ኩሉ መደበር ምርጫ ድማ ኣብ ቀበለ ኣበቸጉሪ መሓመድ ኣሚን ሸክ ዓሊ ናብ ዝበሃል መደበር መረፃ እዩ ኣነ ኣንግሄ ሰዓት 12 ተስእ ስለ ዝመፃኹ እቲ ናይ ምምራፅ መስርሕ ኣዝዩ ፅቡቅ እዩ ነይሩ ይኹን እምበር እቲ መርጫ ክሳብ ሕጂ እውን ይካየድ ኣሎ ኣጋጣሚ ኮይኑ ገዛይ ኣብ ጥቓት መደበር ምርጫ ስለዝኾነ እየ ነዚ ክፈልጥ ዝኽኣልኩ ኣነ ክመርፅ ንመበል ካልኣይ ግዜ እዩ ኣዝዩ ብዙሕ ህዝቢ ክመርፅ ወፂ ኣሎ በዚ ኩሉ ብዙሕ ህዝቢ ግን ንወላ ሓደ ፀገም ከይተፈጥረ ህዝቢ ተሰሪዑ ብስርዓት እዩ ዝመርፅ ዘሎ ኣዝዩ ሰላማዊ ዝኾነ ምርጫ እዩ ነዚ ምርጫ ነዚ ምረፅ ነቲ ምረፅ ከይተባሃልካ በይንካ ካርድካ ወሲድካ ኢካ ትመርፅ እዚ ናትካ እዩ እቲ ከምዚ እዩ ዝብል ሰብ የለን ዝደልካዮ ውድብ ክትመርፅ ስለት
2: ብመሰረት ፓርላማ ዘሕልፎ ውሳነ ክልላት ክኾና ዝበቕዓ ሰለስተ ክልላት ንፈለማ እዋን ርእሰን ክኢለን ኣብዚ ምርጫ ይሳተፋ ከም ዘለዋ እውን ተፈሊጡሎ በዚ መሰረት ቤት ምክሪ ክልል ማእከል ኢትዮጵያ ካብቲ ዝነበሮ 105 ኣባላት ናብ 175 ክብክብል እዩ ናብ ሓፀርቲ ዜናታት ከስግረኩም ኣሜሪካን ኢራንን ዳርባ ሚሳኤላት ተለዋዊጠን ኣብ ማእከላዊ ምብራቅ ተዋፊሩ ዘሎ ማእከላይ እዚ ሰራዊት ኣሜሪካ ብዝሃቦ መግለፂ ኣብ ዝሓለፈ ቀዳመ ሰንበት ንወታደራዊ ኢላማታት ኢራን ከም ዘጥቅዓ ኣፍሊጡ ነይሩ ቴራን ብወገና ሕነ ንምፍዳይ ንሓደ ወታደራዊ ማዓስከር ሰራዊት ኣሜሪካ ዒላማ ከም ዝገበረት ገሊፃ ኣላ ንሓይልታት ኣሜሪካ ዒላማ ዝገበረ ክልተ ሚሳኤላት ኢራን ናብ ክዌት ከም ዝተወንጨፈ ዘረጋገፀቲ ማእከላይ እዚ ብዘይገለ ጉድኣት ከም ዝበርዓና ሓቢሩኣሎ ኣብታ ብቀዛፊ ለበዳ ተጠቂዕ ዘላ ዲሞክራሲያዊት ሪፓብሊክ ኮንጎ ሓሙሽተ በቲ ሕማም ተታሒዞም ፅንሑ ሰባት ሓውዮም ካብ ሆስፒታል ምስንባቶም ተስፋን ሓጎስን ፈጢሩ በቲ ኣብታ ምብራቃዊ ዞባታ ሃገር ደጊሱ ዘሎ ሕማም ዛጊት ልዕሊ 1000 ሰባት ከም ዝተለኽፉን ኣስታት 250 ከም ዝሞቱ ይፍለጥ ምዘይሰለጠ ውጥን ስደተኛታት ብዝተተሓሓዘ ሩዋንዳ ናብ ቤት ፍርዲ ከሲሳታ ዝፀንሐት ብሪጣንያ ተዓዊታ ካብ ብሪጣንያ ዝተሰጋገረ ሓተቲ ዕቕባ ንክትቅበል ናይ ገንዘብ መብፃዕቲ ገይሩላ ዝነበረ ኪጋል እቲ ውጥን ምስ ፈሸለ ናይ 134 ሚልዮን ዶላር ካሕሳ ይግባእ ንብምባልያ ናብ ቤት ፍርዲ ፀሪዓ ናይ መወዳእታ ዜና ትካል ቴክኖሎጂ ንቪድዮ ኮምፒተራትን ዘገልግል ሓድሽ ኪነታዊ ብልሒ ኣይኣይ ከም ዝመ ዘፍሊጡ ዋና ኣካየዲ ናይቲ ትካል ጀን ሃን ሃውስ በን ከም ዝበሎ እቲ ሓድሽ ምህዞ ምስቲ ቴሌፎናትን ኣብ ስማርትፎን ዝተቀየረ ህሞት ከምዝዳረገ ገሊፅ ኣሎ እዚ ማለት ኮምፒተራትኩም ዝያዳ ብልሒ ደሊ በን ዝበለፃ ኣገልግሎት ክህባኹም እዮም ዝገብር ክብል ንከሎ ንብለኩም أتابع عصر تلكاتيت الشحن شعات ميتين حمسان حدن أب إرترا توليدا عبانا بعلم لعول تقبل ند زد زفريت زودي أرأي بعسران أربعة قنبوت كلتا شعن عسران شلشن كابزا علم بموت مستفليت معكنا زينة إطالة نحلفتا بحزني زاربالوان نحلفت زه عبي زنا زترفت إرتراويت إطالويت سند بابايت زود أرأي زده سست أبلحتها زحزلة تحستو نت أن ندبساي نت مراماري تاريخ داويت مسفن الزراري باتو ألا
1: تاريخ حيوتنا زود أرأي دحر بحيرنا خمسة سمارنا يو بحق إزدنا هيوتي أحليفة قلن كمتي زدنا تاريخ سرحته قومو قلن كبرة رفبتنا بحقرنا تي بحلتا تاريخي تفال عليها سلزخوني نساء بحلت إليان آتيا سعيتنا بحلت إليان سعيروا نحن أبتزنا برنا بحلت تاريخنا مالتي سلازي بزخ الرأخولو مزحو قيزيه بموكاس ويد مخا زي شما مهاب اللويو جن كم حقو زودي كتكبر زلوا كدنا زلوا ندحور بهلنا ون قليها حنبيسا زوات السابيع سلاز بزي كان أخوراي قبعنا
5: كم ستقلس او زلخا اتنسا تصرحو زنبرت ناي ترح عودي مستنايتي زولي جاز عبيت اللو بهلن حبرتها سبن زي السماء مع اي نبارن موك اسكي نابتي زنبارة عب سبعتات بفلاي زنبارة اكداد نا يخون ان نبابرا يخون ناي هزب ايرترا بفلاي وياب ايرترا مستناي زورنا فيلم عالم زي تزم سنبارت اللو هموت اتحيز كات نقرنا كما اينيرو
1: سبو حطيرو كنقركي عب سبعتات وانا ودي اسكي عسر تخص عمت زنبارك اللو واني يعني المجمل يعجزي زو زرع كري أذكرن أبتي قولو بيتنا تنبر في الزنبرة تمرتخد كييد تمت نريئة نيرنا أبتي زمن تير يخي تفلي زمني نيرو شعو خمزنا يحجي زبن صورة زبن كوم يكو أي نبرن دارقا في كالتير نايت إليان هلاوي او رويو نيرو بس مراشو أبتي قوانتي وزحت ألان نيروم وهبت سرح مزحت ومستاتو من نيروم اتي كناتات ناي سساسات يزار الله ما نزحجي كل سب وفيرو يأتو اتي ختما يبلجنج نيرو حبتم كتما خمس نوري يذكرنا سبيو حجي تختما بكنتي بحر وز أبا يذكر نيرو بزحم سريحم نتختما نخم عبل قيروم موها أما عبلوم حجي انتهي ترخي ببتو وانتي نصوم زكايد و اكسبو ناس مرا سسان تشع أختل انتهي مال جزي اتي سمرا بتي حتى زنبرت ابتو وانت خايا زودي ترايا ابتو وانتيا اكسبو سسان تشع أختل تخايا دي نزودي عرايا هيو تخلو تخيلو ازخا نايك انجلنا ناي مجمرا نايك انجلنا وجدر تخيلوا بسمرة مالتي. هدي شو بالش أصل شو عت عمت يعني أنت أنا برد شو عني قبل كم درت عني الحركة أما مهر تحبتي يعني أنا هدي زوجي كرعتي أبايز اللوا ناتها هي ودنا براسه يعني أنا. تحر أبزي سستان شعتن إكسبو وجدر مستقبلة آتيا سعيران سم ما قد يخا رخيبان خطوات كابزيز جمبرته هواتا لحرب عمتو كيدان عدنان كيدا زغلو قن بغازيت اي وري نقر نيرو نسمعو دحركة انا يتقليان غازيت اخا ببزعي زوتور سلز نقر اوسمرا نسون نبب نير نايز كزن كان نبب زكرني شو فيلم ساري حسن يعني كل من نستام ملاسا بالحريو اي رأى اخوان مثلا زوجي ابعد الى مسكوت في ادخل اب سبعتات ابحد وطاري ايات راح شعو قلت في المناسة نريو أو اسم رايمس شعو تقام تفتير مالتي بتحور السسل هو تي كان بحل متن بحل ناس أورو فيلم يكون اسم سريحة شعو بچم هو تم مرحتا مالتي يهونو ولا تم عبيت عدي يهونو وزحفر قداي زحفر قداي يوم زبلون يرم شعو نستاقنا بكال عالمي آتيا بتنايتي بوخايا فرز قباني يرم بتعلمة ثم أنا أسينا أنا زوترني أنا بتفيل من أحسن أبسينا ما بيت كنكيد ثم عبيتنا بارقا بويكو قيرم مهن بالنغل
5: نوا
1: لكن دزيني يرم قلنسا بحقي قلتفها نلعله خيلا تقدم أي فيلم صلح زي كونس أبس مراخلا كذا أي سالسيك مثل جميل فيلم تاتا وكله خاطي تتحسوا وقت سيكون اللي نيرو لا بل

0: سلام انقع بدحان نام مدب Essential English Conversation متاخم ازي نتمهارو قانق انجليزينيا ازيو ادلاي زخون مدبيو انا تمسغن بحال ابناي لو مخفال بزعبا معاس حرار كمز مسرتكم كمي جيركم كمتعللو كتمهارو يخم حجي نقلال كلتا سبات بزعبا السمر عاولو اوان كنسمعينا
1: When did you get married?
2: I got married in 2002.
1: What's your wife's name?
2: Her name's Sarah.
0: إزي ميييت كفافيلنا بمغرب نختلا معمدو خنحقزوكم سلازخونا زخبد انت مسيلو آيت الشاولو. بمجمرتا Emily نجاري معاسيخة تمر إيخا إلى حتي تاتو. When did you get married? نزحرق سميعكم دقمو.
1: When did you get married?
0: Gary, أنا بخلت الشنكلتن إيتمر إيه إلو مليسو. I got married in 2002. ما عسكم التمر عخم نمنقر. I got married in. إلكم بمجمار إتا عمت مهرت توسخلو. عمت مهرت كننقر كلنا. نقدم إتم كلتا قدامت أحازات. دحار إتم صرفو كلتا بمهاب إنا نقربو. نزوم سعبو أبنة تسمعو.
2: 1998 2012
0: كاب كلتا شح كساب كلتا شحن تشعات تنزلو عامتات قن كي كفافلنا اتقوصري بمولقو إنا نغربو نزن سعبا أبنتات نسمع
2: 2004 2008
0: حجي نزحارق سمعكم تقمو
2: I got married in 2002
0: Emily نجاري من يسن بعلت بيتك What's your wife's name إلى حاتي تاتو Wife بعلت بيت مالتيو نبعل بيت دما husband إلنا نسميو سمعكم دقمو
1: What's your wife's name?
0: سما سارايو بمبال Gary ني Emily سم بعلت بيتو نجيروا Her name's Sarah سمعكم دقمو
2: Her name's Sarah
0: جرم حجي نتزبلكم مو مسنا كالو اتسابات نمنلس أركت عماكم تسيني لكم سمعو
3: When did you get married?
4: I got married in 1980.
3: What's your wife's name?
4: Her name's Maria.
5: When did you get married?
6: I got married in 1995.
5: What's your husband's name?
6: His name's Sam.
4: When did you get married?
1: I got married in 2004.
4: What's your husband's name?
1: His name's Frank.
0: حجي دقيمنا خنفتنانينا نتهم نا انجليزينيا ملؤات حسابات سمعكم تقاموهم نفس وكف ملؤ حسابات حنساب كتسمع وايخم
1: When did you get married?
2: I got married in 2002
1: What's your wife's name?
2: Her name's Sarah
0: زسمهاركم مو كساب كنديك متذكرون رحجي نتم حرقات بقانقاخم بسمعكم ناب انجليزينيا تورجمكم اقربوهم مع عسيخة تمرئيخة
1: When did you get married?
0: أنا بخلت الشحن كلتن إيه تمرئي
2: I got married in 2002
0: سم بعلت بيتك منيو
1: What's your wife's name?
0: Sima Sarayu.
2: Her name's Sarah.
0: Bit amit ubo. Hiji bizaba ma ask him to marahum, Missabat Katalutulu. Nihutotat Emily, Melsib Mahab Telamamadu. Bahalitesh and Shamonten, Kamitamarahum, Simba Altibet Kumka, Zuhonis and Merit Kumnagaru.
1: When did you get married? What's your wife's name?
0: جيرم حجي نتزن برا إلال بمولو بمسمع زقربكم ومالستات نمكتتال دقيمكم سمعوهم
1: When did you